صاحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي أي كحول.